yukami yut umiyakt klagmakn ktanun qalax tukhngaut yuktu yukami qanrut kumalrit illait pitsiulaxtut illait lupitsiufknatin qaya gaulrit khoqumaut umiyolxut knriling qata nakukut fknaki qalax tsqluki ingluliqiyungaluku ukhallu umiyolxut tsqluku aallat qaya gaulrit qalaxtlxat قنغت كومال غيت وميوخت قلغمك نكلو قايا غاول غيت قالخت الخيت بيكن غيت تايت كي وايو كيم تاليستاين تيولي قاكتاين خوالو بورد اف دريكتر آغين